تم سنة جروب أنا بلو اسمنا سلبيلا لسودان أنا رأي أنا رفوك مانجا لكن لك جروبنا وركزوا أنا تم سنة سلبيلا لسودان.